كيلو نانا لولا هالو لراتا لو تشيري توين خاصو شابا 90.6 اف ام مشا كينا مرتي فان خاصا فاني اي اماني انسو دي سي فو دي دي كاناتا واتين اي مالي سي في فو نانا سنسو يانا نوالي اي كانا با دي سي في فو ساو هوسولا وتون سارلو انا ماني انسو ماري كاينو كينا لو انا مالي ريجوتين اي اوتي مالي ري اي اوتين مشانكا موتيمو o tlo tla re thusa tumela gopotse tle ai ka dula hospital man bona ke ne ke dama fa tutumela ba ntlhaba dina ke a utlwetsa ba tshwara matso a mabedi ka nako e one empa modimo o re o sebeletsang tele modimo le maemo gona ao e santane le modimo sebe o ne le kaekajeno o ne ile lefung ka yeno o tsamaya le boma bana ba meme le moketeng a ka gona ke ke lo rapela batho ba dintho tse ding di batla ko di beekwana o na le sefefo se ka nnang sa o city sa o rapela modimo kgotso